0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجب كمل قولترو خيرتر لنواجب تنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتا هربا وردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نواجكي فرز لمزقوت وانواجكي بكاد لقل خلقي دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هربا وردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بود روز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري بروابو مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوشبا كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نواجي بكومال كردوا اگر دز نواجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نواج کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوة صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبر اخوة صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریده سردریته و هنگاوی کی تریشی چاکی کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابره به تو دیار نما به او او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

ذلك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مصدر قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ

أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام.

ذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوية ولا سلسلوشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهیت بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويه وو ملكو تختي دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاس وستعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دا قرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پرورد گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشن گونجاو شایستش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو توانات بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبهي روزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پنات پیدگرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پنات پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكانو چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاريو هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوه. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگارتان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بگردیو پاکیو ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوائی لی خوشبونو توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمد بن دو پیغمبر و فرستادین خویندوارتو صلاو رحمتی برجین بسرخاو خیزان و یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوس و پینوسی گوشاد و برفراواند. پروردگارا لأبو بکر و عثمان و علی و سرجم هاولانو شوین کوتوانیان تا روژی دوائی رازی بو بزيد بيان دابيته وو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديبو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوان ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا. همیشو بردوام صلاو درودی لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکانی خوابه سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيه جگل تو من الدرس کردو منيش بنديتم ولسر او پیمان و عهد بردوامم
2: کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانیشم دکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

فخلقت وإلى السماء

Whoa!

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خاليا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

ولا يحض على طعام المسكين. بله خوش ویسانتا آیتی 34 خوین مانوا آیتی 9 خوش ویسان کاتی کدی خوینی نوا وشی فرعون او رایه بناسکی د خوینی نوا فرعون نک فرعون اگمان لو حالت بید والمؤتفكات كاتك او همزه الين خوشويستان بيزناك همزه قلقله بكين ياخد تسهيلي بكين لرواياتي حفصه تسهيل مانيه ليردا ياخد ابدال مانيه والمؤتفكات بمشي وزن الين والمؤتفكات اجمل لو حاله تبيت بالخاطئه بهمشي او همزه تحقيق بكين بالخاطئنا نيكين بيا بالخاطئه بمشي وزن بيخونينوا وهلوا آياتي دا خوشبستان وشي فعصوا فعصوا أو وقلونك إن الله فعصوا أقامان لو حالة تبيد وهلوا ها وشي رسول رسول بهما شو بيتي سينكا نكين بصاد نلين رسول رسول زيادة الإيمان كاتكا كسيك بانكي ناوي رسول أو كالي قريب هي بسرمانو راهاتوين هلين رسول بو قرآن خوش ويسان أغامان لو حالة بيد وشي رسول سينكا نكين با صاد آياتي دا خوش ويسان رابية بمشي وازا نك رابية با هايكي ساكن أوصين چونك أو تايك أوصي لسري أبي با هايكي ساكن رابية بمشي وازا واروها نونا مشددة كان ميمة مشددة كان زمني غنكي ديجا كينو إنا لما نقبلين إنا لما أقامان لو حالة بيت زمن يغنك دريش بكينوا وهل وها وشي طغى الماء لآيتي يانزايا خوشيستان وشي طغى كاتك أقاب ألف لاميك التقاء الساكنين أو ألف نامينه طغى الماء طغى الماء نالين طغى الماء وألف ناخنين وها حذف كري لكاتي ك التقاء الساكنين دو ساكن بيك بقى او الف نامينيت بلام اقرا وستين طغى طغى بمشي وازا الفك دميني بلام لكاتي وصلة طغل او الف نامينيت تنها فتحي غينك دخونين واقامان لو حالة بيت والوقاتي دوانزا خوش ويستان وتعيها او عينا اقامان لبيت مكسورة نلين وتعيها وتعيها وتعيها بمشي وازا عينك كستيد جريات بجواني بخنينو آياتي شانزا خوشوستان فهي نك فهي هاك ساكنكين مكسورة كستيد جريات فهي بمشي وازا بخنينو آياتي نوزدا خوشوستان ها ومقرأو بمشي وازا ها ومقرأو أو اقرأو او همزه بدوايا واوي شي مدي هاتوا اقامان لو واو بيت مدي طبيعيه نلين ها ومقرا كتابيه اقامان لو خنا وبي خوشويستان ايتي 26 ولم ادري ادري نيكين بادري بيا نيخوني نوا كسريا ولم ادري ما حسابيه ممشي وازم ايتي 28 خوشويستان سينيك من هي ولا حاشي مصحفك نسرا وسكت لطيفة على هاء مالية مالية هايكي كوتاي وشكا هايا سكت ماني خوشوستان سكت تشيا وسطانك ببي اويك هناس وربقرين وسطانكي كورتا ليردا ام سكت تشون اكين لحالتي وصلة اقر بمانو ايتكان بسر يكا وبخوينينو اتوانين بدو شواز بخوينينو لكاتي وسطانا وقفة هرع ما أغنى عني ماليه هنا سوال أقلين هلك عني سلطانيه بلعام أقرب معنى آيات كان بس سريك وبخوني نوا دو حالة معنى اليردة سكت معنى هي بمشي وازا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يعني او ايدي غامة لو ياناكين كدوها قيشتوا بيك و وجهي كتر معنى هي شوازي كتريش معنى هي كأتوانين ايدي غامي كين مالية هلك
بمشي وازا مالية هلك أجر بمعنى آيات كان بس ليك وبخينه بلام نكاتي وقفة أو دو حالة دروز نابي أو بو حالة وصل خوش يسان وكزاني عليك بيزانين لسر أو آيات آيتي سيوسي خوش يسان لا يؤمن يؤمن بهماشي أو همزي قلق لنكين يؤمن نلين يؤمن بمشي وازا نيخوينه آيتي سيوشوار ولا يحض يحض بمشي وازا أو ضاد مشدد بلين على طعام طعام المسكين دير دا لامك من هي كساكينة طعام صفتي بيني بينه المسكين أو ميما نلين المسكين مسكين كسر كمان لا بدوا المس مسكين بمشي وازا كسري ميما كبجواني درخين وصفتي ريخاو صفيري سينكا بهماشيوا بجواني در بكويت بونده كوتاينين با برغي دوين برنامه كمان خوش ويستان با هواي رزامدي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايق تا لبرنامه داعتو بيك دكينو بخواي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناي خوي بخشندي مهربان درود و رحمت بسرگاني پیغمبري اسلام و بسرگاني ياراني و شوين كوتواني بغشتي صلاة و رحمت و بركاتي خواتان لبيت خشكو برا عزيزكانم بسراني برز خوش حالم لألقي كنوي برنامكتان برنامج جانسازي لألقي جمارا سطون و همين دا بديداري برستان شاد دبموه سرطة دا وكارم لخوي مهربان همولاك من موفقو سربرزو دامزرا و راوستا وكات و ای گوره قلمی عفو بسر گناه کن مانا بهینید عقب الخیر ما بکاد دامزرا و راوستا ما بکاد و ای پرورگار بخاطی لوتو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان با بیتولا غزو شوینکانی تری دنیا زندانیکان لزندانی استمکاران آزاد بکاد پروزگاریان بکاد و تایی بستمی استمکاران بهینید پشتیان بشکینید همچی کالای خویی لپشتیان بده تو به نخی زویده بیان بات خوارو خوشویستانم لبشی چلونو همینی وانکانی جیان داین لخزمت ازمونکانی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سیبایی رحمتی خواهی لبید لبرتشکی تیب جوانو نوازکی دروسون من الحیات لیکی کتل وانکان دا ماموسای رحمتی علیه اگر خواه نعمتی که پی بخشی تو لبلاکانی تر دا ند بینی خودی پی و بامه لناخی خود دا زور باز کردنی لگل یان دا چون که نیوزیرکی و تواضع و خاکی بونا و لای خلق پسند ترا لزیرکی که زور تواوی و بلان بلود برزی و بیت دیر دا ماموسای رحمتی فرمانکات و کوانه گلوانه کانی جیان که خومن به نعمته کانی خواه بانده و مند بسر خلقی ترا نکین و فخر و شانازی بسر خلقه و نکین نبروی خواه گوره نعمتی که به ایم بخشی و بدا خواه جاری و هیا چند کسان اگ بیه کون لیک ریگ و لیک درب داوک عربالی هاو خبات و هاو کارن قدری خواه وای و بازا نشته و بسر فلانا و عبیت وزیرو اویتریان عبیت پرلمانتارو اویتریان عبیت مدیر عامو اویتریان عبیت بزنسمنکو بلام کسانی که تر او هلیان بنا رخصیو و دیارا باشتر عبینتو بیان بلام لیرده اوانا کاتی که روبروی قصه گبنوا زور با لود برزیو بفخر و شانازیو لنا و کنالکان را گیندن دا باسی واکن که خو خلکانی که تیج لپال ایمه یا هبون ای اوان بو نشونه تا پیشو ای اوان بو نبون با وزیر بو نبون با پرلمانتار یا بو نبون با فلانشت حلیل دا هم هستی براکان یان بری نارکن هم هستی خلکانی که تیج بری نارکن همیش لخیر و فر و برکتی او نعمتی که خوافی بخشیون کمکنوا و پرسیاری زیادتریان لسر اکرید در باری او نعمتی که خوابی بخشیون یان او مسئولیتو او برپرسیاریتی که خوابی بخشیون دلنیابن لروج قیامتا خواهی گوره پیان فرمین وقفوهم انهم مسئولون مسئول ناوی خوی بخویوتی اسمی مفعولة یعنی يسأل عما يفعل ويسأل عما يقول ويسأل عما يقوم به انسان هر شتیگه که ویتا سرشانی لروج قیامتا خواهی گورا لی اپرسیتو محاسبه اکاو ای وستینه لمیدانی محشره برادی اوی که انسان حیتیو خواهی بخشیو بو راده لمیدانی محشره او وستین دید تواتا که هتی که نعمتی لخوتا ابینیو ولناو براکانتاو لای براکانت نای بینی لای کسانی هاو ری خود او شانی خود نای بینی توا نل ناخی خود تا خودی پی و بابدا نل کات که کلگل یانا دا انشی یالشوینه که باسو خواسی لسر مکا زور باسی مکا کسی که متواضع و خاکی با چون که هم لای خوا و هم لای خلق خلقی متواضع مقبول ترو پسندتر تا خلقی که خویان با بتوانم زن و بلام لود برزانم عمالب کرد خطره
بابەتی لوودبەرزی بابەتی تەکەبر بابەتێکی زۆر مەترسیدارە ئەبێ بەڕاستی ئینسان خۆی لێ بدوور بگرێت خاڵێکی تر هەیە کە مامەسە ڕەحمەتی هەر باسی لوودبەرزیە کات دەڵێ لوودبەرزی وا خەیاڵ دەکا یا خەڵکی لوودبەرز وا خەیاڵ دەکات کە خاوەنی چەندین فەزیلەتە بەڵام ئەو خەیاڵ و لوودبەرزیە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو فەزیلەتانەی کە بەڕاستیش هەیەتی لە دەستی بدات یعنی ئەو کەسی کە تووشی تەکەبر بووە بە هەر هۆیەک لە هۆیەکانەوە بێت وا خەیاڵە کات کە یعنی ئەم کەسە خاوەنی چەندین فەزڵە بەسەر خەڵکی ترەوە بۆیەوە ئەوە خوا ئەوەی پێبەخشیوە و گەشتوەتە ئەو پلەوپایە سیاسی و ئیداریە یا کۆمەڵایەتی کە هەیە بێ ئاگا لەوەی کە بەهۆی ئەو لوودبەرزیەوە چەندین فەزیلەتی ڕاستەقینە تایە هەیە بەڵام لە دەستی ئەدات ئینسان ئەبێ وریای خۆی بێ بەڕاستی ئەبێ بە لوودبەرزی شقاتە بە خەرمانی خەباتی خۆیەوە نەنێت بە لوودبەرزی خەرمانی خەباتی خۆی نەسووتێنێت بە لوودبەرزی خەرمانی عیبادەت و تاعەت و خواپەرستی خۆی نەسووتێنێت هیچ کەسێک بۆی نییە لە کاتێکا کە هەڵەسیە بۆ شەو نوێش یان هەمیشە لە مزگەوتایە و نوێژەکانی بە جەماعەت ئەنجام ئەدا بکەوێتە وێزەی خەڵکی تر و باسی ئەم و باسی ئەو و باسی ئەوی تر بکات تۆ سوپاسی خوا بکە کە خوای گەورە نیعمەتی نوێژی بەیانی پێبەخشیویت سوپاسی خوای گەورە بکە نیعمەتی شەو نوێژی پێبەخشیویت سوپاسی خوای گەورە بکە نیعمەتی چوونە مزگەوت و نوێژ و جەماعەتی پێبەخشیویت ئەوە فەسڵی خوایە ئەبێ بە سوپاسگوزاری ئەو نیعمەتانە پارێزگاریان لێ بکەیت نەک بە لوودبەرزی نەک بەوەی خۆت بابدەی بە ئەو عیبادەتەی کە ئەیکەی یان بەو کارانەی کە ئەیکەی یان بەو لەو پۆستەی کە دەستت کەوتووە لە یەکێکی تر لە وتەکانیدا و لەوانەکانی ژیاندا مامۆسەی ڕەحمەتی باس لەوە دەکات کە نیعمەت بە کەم مەزانە هەرچەند کەم بێت چونکە کەمێکیش لە بەخشندەوە زۆرە نیعمەت چەند بچووک بێت فراموشی مەکە ڕۆژێک دێتە پێشەوە ئەو نیعمەتە هەرچەندە کەم بێت هەرچەندە بچووک بێت بەڵام ژیانی تۆ ڕزگارەکات یاخود لە شوێنێکە فریاد دەکەوێت کە تۆ بە چەندین شتێکی گەورەتر ئەو کەلێنەت بۆ پڕ نابێتەوە لەبەرەوە بەڕاستی گرنگە ئەزیزەکەم خوشک و برابەڕێزەکەم ئاگات لە نیعمەتەکانی خوا بێت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أجر إيوة بتانوية نعمة كاني خواب بجيرن أو براستي ناتواني بجيرنو بوتان طعونا بيت ديان هزار مليون ها نعمة خواي قوري بأيمي بخشيوة لهمو يقرن كترو قورة نعمة إيمانة نعمة تخوايا نعمة بينيني حقا نعمة ماڵ و مناڵە نیعمەتی برای باش و خوشکی باشە نیعمەتی چی باش و کوڕی باشە نیعمەتی بووکی باش و زاوای باشە ئەگەر خوا بیاندات نیعمەتەکانی خوا هەژمار ناکرێت بەڕاستی نیعمەتەکانی خوای گەورە کاتێ ئەوەندە زۆرن کە تۆ ناتوانی هەژماریان بکەیت هەموویان لە ژیانتان دوایی ئەگەر دەتوانی بیژمێرە فەرم و بزانم یەک کامل یەک دانەیان بێنە مەسەرەن ئەم سەر و ئەو سەری پێ بکە بزانم ئەتوانی بیژمێریت لەبەرەوە نیعمەتەکانی خوا لەسەر ئێمە زۆرن پێویستە ئاگامان لێیان بێت و سوپاسگوزاری نیعمەتەکانی خوای گەورە بین وەکو عەزم کردن خوای گەورە فەرمێ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لیکی کت لەوانەکانی ژیاندا مامەسای ڕەحمەتی باز لەوە دەکات لە چوار شوێندا بە دوای عەقڵ دابگەڕێ لە چوار شوێندا ئاگات لە عەقڵت بێت عەقڵت لە دەست نەدەیت کاتێ شەیتان هەوا و ئارزووت دەوروژێنێ لەو کاتەدا تەسلیم بە شەهوەت و ئارزوو مەبە
تسليم با عاطفة مبا تسليم با بلانكان و بلان و بلانكي شيطان مبا لو كاتد عقل بخرقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدوي عقل ضعب قره عقل او كاتا دوز دخاته ولا زورشت كاتي جن سوزو عاطفة دجوليني او كاتيك جن عاطفة دجوليني دوانه جاري وابي جنك بقريان بل خودان بهاوار ومالشد بكا لوانه بو اوي تو توشي گناهي بكا توشي تعواني كد بكا توشي لاداني كد بكا امسان رحمتي فرمي لو كاتش دا عقاد لعقلت بيت وليابا تحكيم عقلت بكا بلان بر بوشتا نك عاطفة بتقريو عاطفة بريال بدي بتايبتي ام بابتان بي موايا بو قاضية بريزة كان زور گرنگا فداخل وجاري وايا قاضيك اكويت جي تأثير و جير كاري گري گرياني افرت كاتي كروشت و دعوة جابونو اكات يعني ببي اوي كبدوادا چون بكات بو بابتكان سيركي وكو پيويست اگاي لا بدوادا چوني بابتكاني او دعوة كاري جابونو اينيا ابي براسي اگاي لخوي بلويا كا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمويتي لسيق مازي دو قازيان اهل جهنم چونك لوانيا بعاطفة حكم بدن لوانيا بخزمين حكم بدا لوانيا لجيت تأثيري هرشيكا حكم بدا لوانيا لجيت تأثيري تلفونيكا حكمك بقوريت لبرو براستي ما مصير رحمة ديك افرمي كاتي كجن سوزو عاطفة دجوليني وريابا سوزو عاطفة ظالنا ببسر عقل الدهن كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني حاريك دوزي وتو تو دبيني حاريكي زورك وتو تبدستد تو ببرسي لوزارتك لشوينك حاريكي زور لبردستايا نامنطقية تو لويدا تمع بدورو جيني وواد لبكاكا وتوشي اختلاسو توشي بهدرداني مالي قشتي ببيت ياخد باريك الدوزي وتو تماع تأسيري تيك بيتو لجياتي وي بارك بجاريتو وخاوانكيتو بيخويت تبدا براسي ابي آقاد لا عقل بيت ناب بهالي تماع الظال بي بسر عقل جيريد ده كاتي تيري شهوة الدوروجيني كاتي تيري شهوة الدوروجيني يعني براسي كاتي شهوتي بوه ناوي كاتي كا شهوت بازيز شاري بوه ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوت وآرزو نبي وريابة شيطان فيلد لنكاد قد رزقار بك لو كاتدع أخل بخركار بخركار بخركار نبا توشي هل ديريكي قورت كات هروها ما مصير رحمتي لا وانيك تريجان دا باس لودكات بنرتو أصلي شر خرافة لسيش الدائب بنرتي وأصلي شر خرافة شر يزي لسيش الدائب لشيطان لجن لمعلو سامان شيطان سرچاوي شر لولا شوى لهمان كاتا جن بكارهن دي بو في غمى صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكن فتنة بني إسرائيل لجنابه مالو سامان وليا نبي أشي سرد الأرزادات زورك لوانيك أبن بالبرسي قولا بهوي جنو بهوي حاروة أدورين أبروة أصلي خرافة وكو ما مسار رحمتي فرمي سيشتا سيسر شعوي لسيشوين دايا شيطان جنو مال لحمان كاتا ممصير رحمتي سيم عادل تريجباتك على أصلي خارج لجهان دا سيشتا يكميان جيريا دوميان جنة يكميان جيريا دوميان جنة سهميان مالا كواتا بو چاككش

بابتر لوانيكا شريعتك الرد أكنوا إنكاري دكنوا دن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بجي بجيكا لجياتي خزمتي قوري إسلام بكا فداخل الزور جاد ابن معي أويكا لسر إسلام بخوانا وإسلام ناشدين كواتا براسي أوانيكا روي شريعة أشارناوا يان دي قورن يان بملاولايا بايدان راسي شري اوانا ورستر لشري كافر كان بويا كسي منافق فترتل لكسي كافر ويقول لهم ملايك من عقبت خير كات لهم شر وشر واجاويك ملايك من بارزت شفا بن حشكان بنيرت اوي كشو قربتي اوي شار سركات اوي ندار دارايب كات اوي بخان ولاني في عطاب كات ويقول لبنا هدايك وهم ملايك من خرج بيت فالخي كتر هم ملايك تان بقباي قول اسبيرم فايقولا صاغوا سلامتنا مكاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوري وبيسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشغل مع مستياني الشارزة لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت. برنامج برسياركاني إيوا.

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و درسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريد ورزاي خوالي بي دجاري توكدالي؟ پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو إن يجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی کی بکومل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی بکومل گورترو خیرتر لنویجی بطنها بهنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی بکومل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا. انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا اواپر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كت بودروز دكري لبهجدا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نواجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوشبونيان بو داكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومل كردوا اگر دز نوجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نوش کردن بكومل هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هات به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مصدر قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا.

واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا.

إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين.

فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا، اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا اليقين والعافية وحسن التوكل عليك والاستغناء عن خلقك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد عند الظمأ، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا على ما تحب، وما حجبت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا مقدرا ما مضى وما هو آت، نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ومرافقة أنبيائك وأوليائك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا شر ما أهمنا، أن تكفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به، وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، أو أن نعق والدا أو والدة، أو أن ننشر سوءا أو نجره على مسلم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك اللهم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم

0: الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم بقوتك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: رادیو محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلامی.

0: اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، اللهم لك الحمد على نعمك السالفة وعلى نعمك الآتية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى. يا ربنا ويا إلهنا، لك الحمد أن هديتنا لمعالم دينك، لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على القرآن، ولك الحمد على هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك، وعلى ما أعنتنا عليه من طاعتك، وعلى أن جنبتنا معصيتك. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، وأعلاها مقاما، وأحسنها نظاما، هو الكتاب العلي الشان عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا، وأن تيسر به أمورنا، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا بأنك الإله الحق وأن رسولك الحق وأن ما جاء من عندك الحق وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن ذنوبهم، اللهم إنهم قد توسدوا التراب، اللهم إنهم فارقوا الأحباب، اللهم قد انقطعت بهم الأسباب إلا سببك يا عزيز يا وهاب. اللهم تقطعت أوصالهم وانقطعت أعمالهم ولم يبق إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر يا رب العالمين لجميع موتى المسلمين. اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم اجعل قبورنا علينا نورا، اللهم افسح لنا فيها واجعلها علينا حبورا وسرورا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة منك وسلاما تليق بمقامه الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنه لا طاقة لنا على النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنه لا طاقة لنا بحرها، اللهم إنه لا طاقة لنا بصديدها، اللهم إنه لا طاقة لنا بعذابها. اللهم ارحم عبادك الضعفاء، اللهم ارحم عبادك الضعفاء، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا عند خروج الناس من قبورهم من المطمئنين والفائزين، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في زمرة سيد المرسلين، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر، ونعوذ بك من زلة الصراط، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الأمر كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابليها منك مثنين بها عليك. اللهم أنت إلهنا إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أحسن العطية وأهناها، عطيتك أحسن العطية يا ربنا وأهناها. اللهم أنت تكشف الضر، اللهم أنت تكشف الضر وتجيب المضطر، اللهم لا يجزي بآلائك أحد، اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دود النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. نسألك اللهم بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الشيطان، اللهم أعذنا من إبليس وجنوده، اللهم أعذنا والمسلمين وذرياتنا من إبليس وجنوده، إنك أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اكفِ المسلمين شر أعدائهم يا قوي يا عزيز، اللهم اكفِ المسلمين شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشرٍّ وسوءٍ فاجعل شره وسوءه عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر من اضطهدوا من أجلك يا رب العالمين من إخواننا المسلمين، انصرهم على أعدائك الكافرين الذين اضطهدوهم يا ذا الجلال والإكرام. وقتلوا نساءهم وأولادهم وشيوخهم وشبانهم. اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من أذى الكافرين ورجس الكافرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم هذه وجوهنا منصوبة إلى وجهك الكريم.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبري.

0: يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كل بلوى ويا منتهى كل شكوى، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا رافع كل بلوى ويا منتهى كل شكوى، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه، يا من أمره بين الكاف والنون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون، وأنقذ من بطن الحوت ذا النون، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم فك أسر كل مأسور، وفرج هم كل مهموم، وفك سحر كل مسحور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم اجعلنا لك رهابين، لك خشاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك مخبتين، لك راجعين، لك منيبين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عيوبنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلا منك وكرما ومنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز والبخل والهرم، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية ونفوسا زكية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد آمنين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين والأخوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وتغمدنا بواسع رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك مرافقة محمد في الجنة، نسألك مرافقته في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، إنا عبيدك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، ونحن فقراء إليك أسراء بين يديك، وما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، وما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة. قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلِ به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة، التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق

لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبدت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على

عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد الشجر عدد الحجر عدد الجراد إذا انتشر عدد ما كان وما سيكون عدد الحركات والسكون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون، يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يا من يعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار ويعلم عدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه

ما في وعره. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا.

ونسألك اللهم أن ترفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وترغيب وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله برحمتك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم غدا اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غافر الزلات ويا جزيل الهبات ويا واسع العطيات ويا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، يا أحسن الخالقين ويا أكرم الأكرمين ويا أسرع الحاسبين ويا مولى المهتدين وولي المتقين ومرشد الحيارى والضائعين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يهدي كيد الخائنين، يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المساعد والمشير وتقدس عن المعين والوزير، يا قريبا ممن دعاه، يا غنيا عمن تناساه، يا من لا يشقى من أسعده وعافاه، يا من لا يضل من هداه ولا يشقى من أسعده وعافاه، أنت المقصود في كل آن، المدعو بكل لسان، المعروف بالإحسان، لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون
وإليه يلجأ الخائفون، ولكرمه وجزيل عطاياه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا وأزواجنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان غناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابقي خوايا لروج قيامتا بر شفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوش وستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لگناه باو کدایک من خوش ببی خواه لگناه گشت مردوکان من خوش ببی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی رضامندی خود من بنسب کی خواه خواه اویک قرزار قرزکی بو دفع کی اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناس كي خواه بيركان من عاقبت خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خواه ولات من پرکی لبرایتی و خوشی و دینداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدير لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لازنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی را دسر دلیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

0: اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران.
1: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.
2: اللهم إني أسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك وأنت الله العزيز ذو الانتقام قاسم الجبارين مبيد الطواغيت، أسألك أن تنصر المسلمين في أرض الشام. اللهم رحماك رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والصبايا الأيامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى والشيوخ الخشع والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. رحماك رحماك بالمستضعفين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله أن تحقن دماءهم وأن تصون أعراضهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم. اللهم إني أسألك أن تطعم جوعهم وتسقي ظمأهم وتكسي عريهم وتشفي مريضهم وترحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم إني أسألك وأنت الله أن ترد المهجرين إلى بلادهم وإلى دورهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبادك يستغيثونك ويدعونك وأنت القريب المجيب الأحد الصمد. أسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقتل من يقتل المسلمين وشرد من يشرد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وقهر الجبارين. اللهم رحماك رحماك بأطفالنا ونسائنا. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا يوم نصرتكم، فانصروهم وادعموهم بالمال والدعاء. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال، رب دينار يأتي يوم القيامة ودولار يأتي يوم القيامة ينادي على رؤوس الأشهاد: أنا إيمان فلان وأنا إيمان فلانة. فانصروهم ينصركم الله ويثبت أقدامكم. اللهم هذه دموع اليتامى تتحدر وأنات الجرحى والثكالى والأمهات الذين يطويهم الحزن والألم، فكن معهم يا أرحم الراحمين. أغثنا يا رب العالمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ليلهم وأن تنيم عينهم وأن تجمع شتاتهم وأن تؤلف فرقتهم وأن ترحم ميتهم وأن تشفي مريضهم وأن تبرئ جريحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل دعاءنا. فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله،
5: الله أكبر، الله أكبر،
6: يا الله فرج همنا يا
7: الله،
6: يا الله فرج همنا يا
7: الله،
6: يا الله انصرنا عليهم يا
7: الله،
6: يا رحمن ارحمنا يا الله.
8: اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أجب دعاءنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

وبكرى لكل عبد مبين.

واستمع يوم

وسخر

قوما

الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

جملة

ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم؟

سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل

جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

ورفعنا فوقهم الطور

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان غناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا بر شفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقاميان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواي ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواي لهمو نهامتيك أمولات من باريز روكي خواي بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

ينزعون

جعلهما

عَذَابٍ

Mama.

ترى الأرض خاشعة.

حتى

في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

حبة من خردل فتكن في صخرة أو

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا واجعل

تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا

اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك.

وفرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا، اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا اليقين والعافية وحسن التوكل عليك والاستغناء عن خلقك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبي وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب

اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا مقدرا ما مضى وما هو آت، نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ومرافقة أنبيائك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا أن تكفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به، وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، أو أن نعق والدا أو والدة، أو أن ننشر سوءا أو نجره على مسلم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك اللهم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم بقوتك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله.

اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد على نعمك السالفة وعلى نعمك الآتية. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى. يا ربنا ويا إلهنا، لك الحمد أن هديتنا لمعالم دينك، لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على القرآن، ولك الحمد على هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك، وعلى ما أعنتنا عليه من طاعتك، وعلى أن جنبتنا معصيتك. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، وأعلاها مقاما، وأحسنها نظاما. هو الكتاب العلي الشان، عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا، وأن تيسر به أمورنا، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة. اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

نعيم ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا بأنك الإله الحق وأن رسولك الحق وأن ما جاء من عندك الحق وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن ذنوبهم، اللهم إنهم قد توسدوا التراب، اللهم إنهم فارقوا الأحباب، اللهم قد انقطعت بهم الأسباب إلا سببك يا عزيز يا وهاب. اللهم تقطعت أوصالهم وانقطعت أعمالهم ولم يبق إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر يا رب العالمين لجميع موتى المسلمين. اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم اجعل قبورنا علينا نورا، اللهم افسح لنا فيها واجعلها علينا حبورا وسرورا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة منك وسلاما تليق بمقامه الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنه لا طاقة لنا على النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنه لا طاقة لنا بحرها، اللهم إنه لا طاقة لنا بصديدها، اللهم إنه لا طاقة لنا بعذابها. اللهم ارحم عبادك الضعفاء، اللهم ارحم عبادك الضعفاء، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا عند خروج الناس من قبورهم من المطمئنين والفائزين، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في زمرة سيد المرسلين، اللهم أسقنا من حوضه
اللهم أدخلنا الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر، ونعوذ بك من زلة الصراط، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الأمر كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابليها منك مثنين بها عليك. اللهم أنت إلهنا إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أحسن العطية وأهناها، عطيتك أحسن العطية يا ربنا وأهناها. اللهم أنت تكشف الضر، اللهم أنت تكشف الضر وتجيب المضطر. اللهم لا يجزي بآلائك أحد، اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دود النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. نسألك اللهم بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الشيطان، اللهم أعذنا من إبليس وجنوده، اللهم أعذنا والمسلمين وذرياتنا من إبليس وجنوده. إنك أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اكفِ المسلمين شر أعدائهم يا قوي يا عزيز، اللهم اكفِ المسلمين شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر من اضطهدوا من أجلك يا رب العالمين من إخواننا المسلمين، انصرهم على أعدائك الكافرين الذين اضطهدوهم يا ذا الجلال والإكرام، وقتلوا نساءهم وأولادهم وشيوخهم وشبانهم. اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من أذى الكافرين ورجس الكافرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم هذه وجوهنا منصوبة إلى وجهك الكريم. اللهم